0: ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Ada bagian tadi telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Naba ayat 17 hingga 30 oleh yang bagi Ustaz. Pendek-pendek ya. Ayatnya. Dan insyaAllah mungkin ada di kalangan sahabat pendengar semua yang ingin mencuba, anda boleh dial sekarang talian 778-243. InsyaAllah kita akan layani panggilan anda. Mungkin ada yang sudah bersedia, anda boleh hubungi kita sekarang juga. Kita menantikan pemanggil pertama pada petang ini.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.